رهيب ساي إنواي كابون إنتا براهين جيكي بانتالي أنتي أبريا واسي مني نبرا كفمينيا بابا نسكن تنيني يا سيدي بيجي يا واسي وين يبني الكويني يا ودمان يا أفرا واتنا مني أبا برافلهو سيدي لا لا لا لا وين ينوفلهو I am Jesus.